لأمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم

0: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم
1: صدق الله العظيم.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة قاف. طلع البدر علينا. علم أهل يثرب بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فظلوا يرتقبون مقدمه كل يوم صباحا، يملؤون الطرقات والساحات حتى لا يبقى لأحد موطئ قدم، إلى أن جاء اليوم الأخير وانفضت الجموع بعد وقوفها، إلا أن رجلا من اليهود قد لاحظ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأخبر أهل يثرب الذين عادوا فتجمهروا يستقبلون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالترحيب والأهازيج والدفوف، قائلين بفرحة عارمة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي. فيا لها من لحظة عظيمة تهافتت لها القلوب واشرأبت لها الأعناق، فالقادم إلى يثرب ركب مبارك يحمل معه بشائر السعادة الأبدية والأنوار المحمدية، إنه النور المبين الذي ارتحل من مكة بلده التي بها ولد وعليها نشأ، ليلجأ إلى يثرب المسورة بالنخيل الباسقات والمتحصنة بالجبل المنيع أحد، التي امتلأت بأنصار دين الحق المبين ومن هاجر إليها من أهل

وسلم. هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء تبارك بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر. بسم

برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة

الحق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

عذرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين

0: ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من جزء تبارك. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة إبراهيم، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: نحيا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر.

0: أدناها الهم أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: الصباح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الأنفال. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
1: سبحانك اللهم
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
1: كل هم
0: وأبعد عني كل غم
1: كل غم
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به
1: صدري
0: وعيل معه صبري
1: صدري
0: وقلت به
1: حيلتي.
0: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة لما يتيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم من قراء الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم ما تيسر لهما من سورة الأعراف.

0: واحفظهن من التبرج والسفور ومن تضليل الكفرة والمفسدين.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
2: أيها الإخوة الأكارم، تستمعون الآن إلى تلاوة طيبة من سورة مريم، يتلوها عليكم القارئ صلاح بخاطر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة مريم تلاها عليكم القارئ صلاح بخاطر.
1: أبواب السماء. ربنا إن لك عبادا يسألونك فتعطيهم ويتوسلون إليك فتستجيب لهم، وأنا عبدك الفقير إليك أسألك يا الله أن تستجيب لي دعائي وأن تحقق رجائي وأن تكرمني بعطاياك التي لا تنفذ. اللهم أفض علينا من نورك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
2: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ

0: قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاماً على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق

له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله

0: إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.

0: سبحان من بسط يديه لقبول التائبين، سبحان من فتح بابه وعطاءه للسائلين، سبحان من إذا أطاع العبد أدناه وإذا عصاه ناداه وإذا دعاه لبى وإن تاب قبله وارتضاه. كل قوي بغيره ضعيف، وكل ضعيف في جواره وحفظه قوي. سبحان من رزق من عباده علم الخائفين منه وخوف العالمين به ويقين المتوكلين عليه وتوكل الموقنين به وإخبات المنيبين إليه وإنابة المخبتين له. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفحة والغفران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله

0: الله عليه وسلم قال له: قل قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: أنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: في الصباح ومثلها في المساء.
1: يا
0: أذكار الصباح.

0: بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: صباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: ألا
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح. أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: يقال مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم أكرم أحبتنا بعظيم غفرانك، ويسر طريقهم، وسخر لهم الطيبين من خلقك، واشرح صدورهم بذكرك، ولا تجعل في أيامهم سوءا إلا دفعته عنهم، ولا ذنبا إلا غفرته لهم. اللهم وفقنا وأحبتنا، وبارك لنا ولهم في الرزق الحلال، وفي ذرياتنا وذرياتهم،

0: اللهم تمم علينا وعليهم الصحة والعافية، واكتب لنا ولهم العطاء والتوفيق.
1: أثير الصباح.

من يواظب على ذكر الله يجد في نفسه طاقة إيمانية خاصة، حيث تنبعث الروح متوثبة في أعمال البر والطاعة، ويكون القلب حيا نضرا شامخا بإيمانه، مدافعا لنفثات الشياطين وهمزاتها. الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 3 مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغاثة

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: شور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: أمسينا على فطرة الإسلام.
1: رواه أحمد وصححه الألباني. أمسينا.

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة

0: حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: أحاديث الصباح
0: هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. لا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. والذي لا تنقضي عجائبه وغرائبه وإعجازه هو كتاب الله ومعجزة رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ. نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة، القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي، وتلاوة لسورة النمل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: أثير الصباح، أثير الصباح.
3: إن القلوب ترتاح عند سماع القصص، خاصة إذا حملت المعاني العميقة والعبر البليغة. نبدأ مع قصة مليئة بالفوائد، قصص من الكتاب والسنة.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الصحابي الجليل المعرور ابن سويد مع أبي ذر رضي الله عنهما. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن المعرور رضي الله عنه لقي أبا ذر رضي الله عنه وكان يلبس حلة، وكان خادم أبا ذر رضي الله

عنه أيضا يلبس حلة مثل حلة سيده أبا ذر رضي الله عنه. فتعجب المعرور من ذلك الأمر، كيف يلبس السيد والخادم نفس اللباس؟ فسأل المعرور الصحابي الجليل أبا ذر رضي الله عنه فقال له: لماذا يلبس خادمك مثل الذي تلبسه أنت ولا فرق بينكما في اللباس؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: في يوم من الأيام رأيت رجلا فسببته وعيرته بأمه، استنقصت من قدره واستنقصت من قدر أمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا الفعل يا أبا ذر هذا من أفعال وأخلاق الجاهلية السيئة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم، يعني هؤلاء الخدم المسلمين جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم يخدمونكم، وقد سخرهم الله عز وجل لكم. فمن كان أخوه يعني الخادم تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فهؤلاء الخدم لابد علينا أن نراعي أوضاعهم وأن نطيب خاطرهم وأن نعطيهم من أكلنا، يعني نطبخ الطعام أو نشتري الطعام ونعطيهم من نفس هذا الأكل، لكي لا يكون بيننا وبينهم الطبقية وأنهم دون مستوانا. وأيضا نلبسهم مما نلبس، نلبسهم الثياب الطيبة ولا نلبسهم الملابس الرديئة. وأيضا هؤلاء الخدم الذين هم تحت أيدينا يحرم علينا أن نكلفهم فوق طاقتهم، فهم بشر مثلنا، فلا بد علينا أن نراعي إنسانيتهم. وإذا كلفناهم ببعض الأشغال وكانت شاقة عليهم فإنه لا بد علينا أن نساعدهم فيها، لأنه يوم القيامة سيحاسبنا الله على هذا الذي قد صنعناه معهم، فلا بد علينا أن نتقي الله عز وجل. إخوان المستمعين، أخواتي المستمعات، إن بعض الناس يستعبدون الخدم عندهم استعبادا مهينا ويكلفونهم بأعمال شاقة لا يمكن أن يتحملها الإنسان الطبيعي. فبعضهم يصل مع الخدم إلى مرحلة التعذيب الجسدي والنفسي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالذي يفعل ذلك الفعل ويأمر عماله وخدمه أن يشتغلوا تحت هذه الشمس الحارقة ولا يهمه ماذا سيحصل بهم، ويؤخر رواتبهم ومستحقاتهم، ولا يراعي ألم الغربة التي يذوقونها بسبب فراق أهلهم وأولادهم، فليعلم أنه قد خالف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه فعل ذنبا عظيما وسيحاسب عليه يوم القيامة. وليعلم أن جميع الذنوب تغفر إلا الذنب المتعلق بحقوق العباد، فإن هذه الذنوب التي فيها حقوق العباد لا تغفر حتى يعفو عنها أصحابها. فقد روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. نسأل الله عز وجل
ألا

اجعلنا من الذين يعذبون الناس في الدنيا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، إن الله عز وجل كرم الإنسان وميزه بالعقل والبيان،

0: تحقير إلا بالتقوى. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأحب الناس إلى الله هو المتقي لله سبحانه وتعالى، فالذي يتقي الله ويخافه سبحانه جل في علاه، ويفعل ما أمر الله، ويبتعد عن المعاصي، فهذا هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى نظم العلاقة بين الناس على أسس التراحم والعدل والإحسان، ومع ذلك فإن أناسا من الظالمين اختاروا التجبر والتسلط على الناس واستغلال حاجاتهم والمتاجرة بهمومهم أو بأجسادهم وأعضائهم، وسبب ذلك الجشع والطمع الذي في نفوسهم، فهم يريدون أن يربحوا الربح السريع من هؤلاء الناس، وهذا الأمر يسمونه اليوم بجريمة الاتجار بالبشر. فهذه الجريمة هدفها الأساسي هو استغلال الناس واضطهادهم والتحكم فيهم بغير حق، وهذه الجريمة محرمة في ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فهذا الحديث يحذرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن نستغل هؤلاء العمال المساكين الذين نطلب منهم أعمالا محددة، ثم إذا عملوها فإننا نطردهم ولا نعطيهم حقوقهم، ونبرر ذلك بأن العمل لم يعجبنا أو أننا لا نرى أنهم يستحقون ذلك، وهذا أمر شنيع، نسأل الله السلامة والعافية. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وآخر وصية أوصى بها، فيا ترى ما هي هذه الوصية، ولماذا قالها عند وفاته صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: من يواظب على ذكر الله يجد في نفسه طاقة إيمانية خاصة، حيث تنبعث الروح متوثبة في أعمال البر والطاعة، ويكون القلب حيا نضرا شامخا بإيمانه، مدافعا لنفثات الشياطين وهمزاتها.
3: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: الناس.
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك و

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. رواه أبو داود.

0: لك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه

0: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.

0: لا شريك له، يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
1: أثير الصباح، أثير الصباح. من أجمل ما يمكن أن نقدمه للأبناء أحبتنا هو غرس المعنى الإيماني في طلب العلم، فلا يمكن فصل مسيرة التعلم عن القيم.

0: التي تبنيها. والعلم في الإسلام عبادة، فالعلم بلا إيمان يفقد معناه، والسلوك بلا أخلاق يفقد جماله. وغرس هذه المعاني في نفوس الأبناء يمنحهم دافعا لا ينضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأن نية التعلم لوجه الله ترفع شأنهم في الدنيا والآخرة. ومع العودة للمدارس مستمعين الأفاضل، من المهم والضروري أن نعلم أبناءنا أذكار الصباح والمساء، ودعاء الخروج من المنزل، ودعاء طلب العلم، ليكونوا على صلة بالله طوال يومهم، وليعلموا أن الأدعية سلاحهم لمواجهة أي صعوبات. ولا ننسى تذكيرهم بالقيم النبوية الشريفة، فنتحدث معهم عن الصدق في أداء الواجبات، والأمانة في التعامل، والإحسان للزملاء، والتواضع رغم التفوق، ونعلمهم كيف يتعاملون مع المواقف الصعبة بحكمة وهدوء، مستلهمين أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المواقف كتعليمهم التسامح والرد بالتي هي أحسن، واللجوء إلى المعلم عند الحاجة، مما يرسخ مبادئ العدل والسلام. وإذا تعرض أحدهم لموقف سلبي في المدرسة فليتعامل معه بضبط النفس والحكمة اقتداء بأخلاق المسلم الحق. كما ننصح الأهل بضرورة العمل على بناء شخصية الطفل بطريقة تجعله يتحمل المسؤولية. ولذلك فإن التدليل الزائد مرفوض، كذلك العنف والشدة من الأمور التي تؤثر كثيرا على شخصية الأطفال. ولا بد من الرفق والنصح والتوجيه، والعمل على غرس القيم والأخلاق لدى الأطفال، بجانب المتابعة مع المدرسة والتواصل مع المدرسين لمعرفة مستوى الطالب ومدى اندماجه مع زملائه في الفصل الدراسي.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: اللهم إنا نستودعك يومنا هذا وأيامنا القادمة. اللهم حقق أمنياتنا وسامح زلاتنا، واكتب لنا نصيبا من كل خير قدرته لعبادك الصالحين. اللهم وأعنا على الاستقامة والطاعة، واجعلنا ممن يسعون إلى نشر الخير والإصلاح بين الناس، واجعلنا من أهل الحق، وأبعد عنا أهل الباطل. اللهم أنعم علينا بنعم السعادة وراحة البال، يا كريم يا متعال.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: خيبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: رواه مسلم.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. أخرجه البخاري.

0: قولك.
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي.

0: الصلوات.
1: أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

0: من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

0: أخرجه أبو داود وابن ماجه.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض،

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.
1: يا حي

0: أخرجه أحمد وابن السني.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

0: رأسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: نستمع وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل يتلو علينا سورة فاطر.

بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟

في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا

قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة فاطر.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن
3: عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الإسراء. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إخوتنا الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة مباركة من آيات الله البينات، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة النور.

0: عظيم.
1: أيها الإخوة الكرام، استمعنا وإياكم من آيات الله البينات إلى ما تيسر من سورة النور، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: مستمعين الأحبة، يمثل موسم العودة إلى المدرسة تحديا كبيرا لمعظم الآباء، إذ يشعرون بعبء كبير بسبب العدد الهائل من المهام التي ينبغي عليهم إنجازها. فإذا كان القلق المدرسي أمرا طبيعيا لدى الأطفال، فإن الآباء كذلك يمكن أن يعانوا من القلق نفسه والتحديات والمخاوف المتعلقة بالقلق المدرسي. لمعظم الآباء تنحصر في ثلاثة عوامل رئيسية: الوقت والمال والقلق بشأن رفاهية الأبناء. إن الآباء أحبتنا يشعرون وكأنهم في سباق مع الزمن، ويجدون أنفسهم تحت ضغط مستمر لضمان سير الأمور بسلاسة، ما بين توصيل الأطفال إلى المدرسة باكرا والانتظار لاستلامهم نهاية الدوام المدرسي، ومحاولات التوازن بين المسؤوليات اليومية ومتطلبات أبنائهم الدراسية إلى جانب مسؤوليات المنزل والعمل. يحاول الآباء إجراء تغييرات جذرية على جداولهم اليومية للتكيف مع روتين الدراسة الجديد، إلا أنها تستهلك الكثير من الوقت، ويثير موسم العودة إلى المدرسة مجموعة كاملة من المخاوف لدى الآباء بشأن سلامة أطفالهم. وهذه المخاوف من أنواعها القلق الذي ينشأ لدى الآباء، قلق الانفصال. من المفترض أن تكون المدرسة مكانا آمنا لدى الأطفال، ولكن الحال ليس كذلك دائما، ولذلك غالبا ما يسيطر على الآباء التفكير السلبي بمجرد إرسال أطفالهم إلى المدرسة، ويتخيلون العديد من السيناريوهات السيئة، مثل ماذا لو حدث مكروه لطفلي ولم يتمكن أحد من مساعدته، وماذا لو تعرض مثلا للتحرش لا سمح الله ولم يخبرني أحد، أو ربما تشاجر مع زميل له وتطور الموقف.

كذلك فإن أسوأ مخاوف الآباء هو اكتشاف تعرض طفلهم للتنمر، وكذلك القلق الأكاديمي، فيقلق الآباء بشأن ما إذا كان أبناؤهم سيحصلون على معلمين جيدين أم لا، ويشعرون بالقلق بشأن مستوى أطفالهم الدراسي وقدرتهم على التحصيل والتعامل مع المقررات الدراسية. وكذلك مستمعين، هناك مخاوف السلوك، فيؤمن كل أولياء الأمور أن طفلهم يتعرض يوميا للعديد من المواقف الاجتماعية في المدرسة، ويظلان قلقين بشأن ردود فعل طفلهم وكيفية تعاملهم معه ومدى قدرته على تكوين صداقات أو تقبل الأطفال الآخرين له. ثم تأتي الضغوطات المالية، فتشكل قوائم اللوازم والأدوات المدرسية ونفقات العام الدراسي عبئا ماديا على الآباء، وبشكل خاص الأسر التي لديها أكثر من طفل في مراحل دراسية مختلفة. فكل هذه العوامل مستمعين الكرام تولد القلق لدى أولياء الأمور، ومع بداية العام الدراسي الجديد، فكيف نتجنب كأولياء أمور قلق العودة إلى المدارس؟

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: صدق الله العظيم.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
2: الروح. مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة البقرة. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

أسابيع قليلة أيها الأحبة وتنتهي إجازة الصيف الدراسية، وتبدأ مرحلة دراسية جديدة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في المدارس ومراكز التعليم. ومع العودة للمدارس ترتفع معدلات الإصابة بأمراض معينة، فما هي تلك الأمراض؟ وما الأسباب؟ وكيف الوقاية؟ مع تواصل الأطفال عن كثب مع الطلاب الآخرين في الفصل الدراسي وظهور أمراض معينة بشكل أكثر وضوحا في هذا الوقت من العام، من المرجح أن يصاب الأطفال بنزلة برد أو اثنتين، وفي المتوسط يصاب الأطفال الأصغر سنا في سن المدرسة من 6 إلى 12 نزلة برد أو مرض كل عام دراسي. وعندما يكبر الأطفال يميلون إلى الإصابة بأمراض أقل، لأنهم يكتسبون مناعة ضد بعض الفيروسات التي تسبب العديد من هذه الأمراض الشائعة. ومن هذه الأمراض نزلة البرد، فتميل نزلات البرد إلى أن تكون أكثر الأمراض شيوعا على مدار العام الدراسي، وغالبا ما يكون سببها أحد الفيروسات العديدة المحتملة، مما يعني أن المضادات الحيوية ليست ضرورية، وغالبا ما تكون الأعراض خفيفة مع السعال والاحتقان.

سيلان الأنف، وفي بعض الأحيان يصاب الأطفال مع نزلات البرد بالتهاب الحلق والحمى أو أحدهما، وكذلك من الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال مع موسم العودة الدراسية التهاب الحلق.

0: مضاعفات العدوى. الإنفلونزا عادة ما تسبب ارتفاعا في درجات الحرارة وآلاما في الجسم إلى جانب السعال والاحتقان وسيلان الأنف، وهنا يحتاج الأطفال عموما إلى البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة لبضعة أيام حتى تنخفض الحمى ويستعيدوا طاقتهم. فكيف نقلل خطر هذه الأمراض لدى الأطفال؟ يجب مستمعينا توجيه الأطفال لغسل اليدين قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض أجلكم الله، وبعد تنظيف الأنف أو السعال أو العطس. ولغسل اليدين جيدا يجب تعليم الطفل أن يبلل يديه بالماء ثم يفركهما بالصابون ويفركهما معا لمدة 20 ثانية. يجب أن يتأكد الطفل من شطف يديه بالماء وتجفيفهما بمنشفة نظيفة أو تركهما تجفان في الهواء، بالإضافة إلى التشديد على الطفل عدم مشاركة أغراضه الشخصية مثل كوب الماء والملاعق مع الأطفال الآخرين، ويجب استعمال مناديل عند العطاس وإلقائها في القمامة أجلكم الله.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
2: فيما يأتي من الوقت تستمعون إلى تلاوة طيبة مباركة من سورة غافر بصوت الشيخ أبو بكر الشاطري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي

0: قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة بصوت الشيخ أبو بكر الشاطري فيما تيسر له من سورة غافر.
3: الأذكار.

0: الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره.
1: قدر الله وما شاء فعل.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM
2: أثير الروح. أثير
4: الروح. تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

الأبد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد.

الغيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم

0: السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

0: تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة لما يتيسر من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة فيما مضى القارئ الشيخ عثمان صديقي سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة اليوم قصة شهيرة وقصة معروفة. قصتنا لهذا اليوم من قلب المدينة النبوية ومن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المسجد المبارك الذي يجتمع فيه الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة والذكر والعبادة والتعليم. كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قدر المسجد وحرمته ومكانته، فهو بيت من بيوت الله لا يصلح للنجس ولا للقذر ولا لما ينافي تعظيم شعائر الله عز وجل. في يوم من الأيام دخل رجل أعرابي إلى المسجد، والأعرابي هو ذلك الرجل الذي يعيش في البادية بعيد عن الناس وبعيد عن حياة المدن، والذي ربما قد يجهل بعض آداب المسجد والأحكام لأنه لم يخالط أهل العلم ولم يخالط أحدا وليتعلم منهم. دخل ذلك الأعرابي إلى المسجد ثم فعل فعلا عظيما، وقع منه أمر عظيم في نظر الصحابة. هذا الأعرابي فعل فعلا عظيما، ماذا فعل؟ بال في المسجد، بال في المسجد، نعم، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام الصحابة كلهم. ثار الصحابة وقاموا له

اجتمعوا يبون يوقفون عن فعله غيرة منهم على حرمة هذا المسجد وتعظيما لبيت الله، وهذا يدل على محبة الصحابة للمسجد وغيرتهم على حرمته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم

يعني لا تقطعوا عليه بوله. وفي رواية قال دعوه، ثم أمرهم بعد ذلك أن يصبوا على موضع البول دلوا من ماء، وقال لهم الكلمة: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نبينا صلى الله عليه وسلم ما أقر ذلك الخطأ، وما يعني ما قال ذلك الموضوع بسيط وما في مشكلة وخلوا وما ترك المسجد على النجاسة، بل عالج الخطأ وطهر المكان وعلم الأعرابي وعلم الصحابة الكرام ذلك الدرس العظيم في التعامل مع من أخطأ. لكن قبل ذلك منع أن يتحول ذلك العلاج الخطأ إلى خطأ أكبر. لو قاموا على الأعرابي وهو يبول ربما تضرر الرجل، ربما ضربوه، ربما انتشرت النجاسة في أكثر من موضع في المسجد، ربما امتلأ قلب ذلك الأعرابي خوف ونفور من المسجد وأهل المسجد، ربما تحدث مشكلة أكبر. نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الحكيم، نبينا صلى الله عليه وسلم قال دعوه حتى ينتهي، ثم طهروا المكان، ثم علموه. رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ذلك الأعرابي يعني، فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. هكذا يكون التعليم. ما راح صارخ عليه ولا أهانه ولا شهر فيه ولا، لكن بهدوء وحكمة وبيان واضح وحفظ لحرمة المسجد. وليس كل خطأ يعالج بالانفعال. قد تشوف الخطأ أمامك اليوم في كثير من المواقف، تكون هذه المواقف ربما في المسجد، ربما في مكان عام، فيشتعل قلبك غيرة، وهذا جيد بلا شك إذا كان لله عز وجل، لكن هذه الغيرة تحتاج إلى حكمة وضبط، والنصح يحتاج إلى رفق. اليوم ممكن احنا نشوف بعض الأطفال الصغار في المساجد يركضون، يرفعون أصواتهم، يعبثون بشيء من غير قصد، وإنما ذلك بدافع الطفولة والحركة، وما يدركون حرمة المكان كما يدركها الكبار. أيونك بعض الناس من شدة غيرتهم على المسجد يصرخون على الأطفال أمام الناس، يطردونهم، ربما يحرجونهم بكلام قاسي، فذلك الموقف السلبي يبقى في ذهن ذلك الطفل، ربما يكره المسجد، يكره أن يصلي بسبب ذلك الموقف. نعم المسجد له حرمته، ونعم لابد أن يتعلم الطفل أدب المسجد، لكن السؤال كيف نعلمه؟ هل نحرجه أمام الناس؟ هل نخلي في ذكرياته أنه طرد وهدد وأهانوه الناس؟ لابد أن نقترب منه بهدوء، ننزل لمستواه، نربيه، نوجهه برفق وبكلام هين لين، نعطيه البدائل. ممكن احنا نخبره اجلس بجانب والدك، او تعال صل معانا، اذا انتهت الصلاة اخرج والعب في مكان مناسب، بطريقة هينة لينة نحفظ حرمة المسجد ونكسب قلب الطفل، لان المقصود ليس فقط ان يسكت الطفل الان، بل ان يحب المسجد في الغد. اليوم كذلك ممكن احنا نشوف انسان يوقف سيارته مثلا بطريقة خاطئة، ممكن ربما ينزل يبي يشتري حاجة، ربما مستعجل، أو مثل ما هو معروف عندنا اليوم يبي يشرب شاي، يبي يشرب كراك، يبي يقضي حاجة، يمكن يسد الطريق على الناس وهو لا يشعر وهو مخطئ بلا شك. لكن يأتي شخص آخر ينفعل ويصرخ ويرفع صوته وكلمة ثم كلمات قاسية، ثم تتحول النصيحة إلى مشادة، والمشادة إلى خصومة، و تكبر المشكلة. ممكن أن تنتهي وينتهي هذا الموقف بكلمة هادئة بأسلوب حكيم، أن يغير مكان سيارته، نقول له بارك الله فيك لو سمحت حرك سيارتك، لا تعطل مصالح الناس، بابتسامة، بأسلوب جميل. فرق بين النصيحة التي تحل المشاكل وتفتح القلوب، وفرق بين الكلام الذي يشعل الخصومة والجدال. اليوم كم تمر علينا من مواقف كثيرة تظهر فيها أخلاق المسلم،
ليس

0: المهم أن تعرف الخطأ فقط، المهم أنك تعرف كيف تصلح هذا الخطأ. ليس المهم كذلك أن تغار على الحق، بل أن تنصر الحق بحكمة. وليس كل موقف يحتاج إلى غضب، ولا كل خطأ يحتاج إلى فضيحة، ولا كل نصيحة تحتاج إلى صوت مرتفع وعتاب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في قصة هذا الأعرابي أن نعالج الخطأ دون أن نجرح الإنسان، أن نحفظ حرمة المكان نعم، ونبين الحكم ونصحح السلوك نعم، لكن برفق وبرحمة وبحكمة. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا هنا كذلك أن المقصود من التربية ليس أن ننتصر لأنفسنا، بل أن نهدي الناس إلى الحق. فرق أن تعالج الخطأ لتصلح الإنسان، وبين أن تعالجه لتفرغ غضبك ربما، أو توبخ لأنك تريد أن تظهر خطأ ذلك الإنسان. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لذلك هذا لا يعني أيضا أن نتساهل في أحكام الدين. وهذه القصة تعلمنا كذلك أن الجاهل يعلم. ليس كل من أخطأ هو سيء النية، وليس كل من خالف هو متعمد. قد يكون لا يعرف، قد يكون صغير، قد يكون جاء من بيئة لم يتعلم فيها ذلك العلم وهذا الموضوع. فلا تستعجل بالحكم على الناس، فاجعلوا من أوقاتكم أثرا في تعليم الناس برفق وحكمة ولين. اللهم ارزقنا الحكمة والرفق، واجعلنا ميسرين غير معسرين، وهادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر. وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.
4: لكن

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الزخرف.

طالعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا.

يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس برواية حفص عن عاصم سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. تتعدد الأدوار التي تمارسها الأسرة لدعم العملية التعليمية، فمنها ما هو مادي ومنها ما هو نفسي وعاطفي، وكل دور مستمعينا، كل دور يلبي احتياجات أساسية لا يمكن إغفالها. وبقدر ما تنجح الأسرة في إشباع هذه الاحتياجات تتحقق أهداف العملية التعليمية وتؤتي ثمارها. فمثلا الرفاه العاطفي والصحة النفسية للأبناء ضمانة أكيدة لنجاحهم الأكاديمي، وهو الدور الأساسي الذي تؤديه الأسرة ويسبق دورها المادي، بل ويغلفه بغلاف الرحمة والحب، وهو الدور الذي لا يمكن للمدرسة أن تقوم به وحدها أبدا مهما امتلكت من اختصاصيين نفسيين أو اجتماعيين. فحاجة الأبناء للحب اللامشروط أحبتنا لا يمكن إشباعها إلا في أجواء الأسرة، ذلك الحب الذي يعزز الثقة بالنفس ويرفع القدرة على التحمل ومواجهة الضغوط ويقلل من التوتر والانفعالات الحادة، ومن ثم ينعكس ذلك كله على مستوى التحصيل الأكاديمي. فالابن لن يرفع

يرهب الامتحانات ولن يرهب الحديث، سواء كان ذلك في اختبار شفهي أو نقاش علمي، عكس متلازمة الفشل التي يعيشها الطالب الذي يفتقد الأجواء الأسرية الآمنة المشبعة بالحب، فتهتز ثقته بنفسه ويعاني من الاضطرابات النفسية، وينعكس ذلك كله على تراجع مستواه الأكاديمي. ومن الأمور بالغة الأهمية المرتبطة بالدعم النفسي والعاطفي الابتعاد عن منهج المقارنة الشديد الإيذاء، فلكل طفل نوعية ذكاء مختلفة عن الآخر، ولكل طفل قدرات خاصة، ولكل طفل طبيعة شخصية مختلفة، ومن ثم فكل طفل مميز على نحو ما. حتى الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو صعوبات في القراءة لديهم نقاط مميزة ينبغي التركيز عليها والبناء عليها ودعمها، ومقارنة تطور الطفل بنفسه لا بباقي أقرانه. ولا بد من الشراكة الكاملة بين الأسرة والمدرسة في اعتماد هذا المنهج، وهنا يقع على الأسرة واجب التواصل مع المدرسة والمعلمين حتى لا يحدث أي صراع أو تناقض في الاستراتيجية المتبعة لتطوير مهارات الطفل. أيضا على الأسرة أن تفعل مهارات الاستماع والتواصل، وأن تكون بيئة مناسبة لإجراء حوارات بلا قيود، حتى يمكن للطفل أن يقوم بتفريغ كل ما يشعر به أو يفكر فيه أو يعاني منه بلا خوف أو خشية من الحكم عليه. وهنا على الأسرة التي تتمتع بالذكاء العاطفي أن تقلل النقد لأقل حد ممكن، حتى لا يلجأ الطفل لحماية نفسه من النقد ببناء حواجز نفسية تمنعه من التواصل والإفضاء. فالتوجيه ينبغي أن يكون بذكاء وبلطف، وتفيد القصص الحقيقية والرمزية كثيرا في هذا الصدد، ويبقى الدعم والتحفيز النفسي الذي تقدمه الأسرة بمثابة الشرارة التي تطلق القدرات الكامنة للأبناء للسعي للتفوق الخلقي والأكاديمي معا. وتأتي أهم أدوار الأسرة أيها الأحبة في قيادة العملية التعليمية على طريق الإدارة الحياتية الناجحة للأبناء، وعلى طريق مساعدتهم على حسن إدارة وتنظيم الوقت. فهناك وقت للدراسة الأكاديمية، ووقت للترفيه، ووقت للتعلم الذاتي، ووقت لتنمية المهارات. فالأبناء خاصة في مراحلهم العمرية المبكرة بحاجة لمن يساعدهم في وضع قائمة مهام مناسبة، وهم بحاجة أيضا لمن يتابع تنفيذ هذه القائمة، أو لنقل إنهم بحاجة للمراقبة الوالدية الذكية، ومن ثم التشارك في تقييم النتائج والمخرجات وتعديل قوائم المهام بحسب هذا التقييم.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء.

فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.

يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون.

ولقد جاءك من نبأ المرسلين.

هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وخ

أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: أما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الفرقان. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. تستمعون الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة ياسين، يتلوها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة ياسين.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.
3: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

قالوا سمعنا فتى يا حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب مزمامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التحية.

0: صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري.
1: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري. ما يقول بعد التشهد الأخير وقبل السلام.
1: اللهم إني

0: والمغرم.
1: متفق عليه.
0: اللهم حاسبني حسابا يسيرا.
1: رواه أحمد والحاكم.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: رواه النسائي.
0: اللهم

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا

وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة

0: المهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. من النصائح المهمة مستمعينا لأولياء الأمور مع اقتراب العودة لمقاعد الدراسة بعد إجازة صيفية طويلة امتدت لأسابيع: النوم الصحي وبشكل كاف وتجنب السهر. فمن أهم المشكلات الصحية التي تواجه أبناءنا الطلاب هي السهر، فالإنسان يحتاج متوسط الوقت للنوم من 7 إلى 8 ساعات، أما الأطفال الصغار ما دون سن الدراسة يحتاجون إلى حدود 10 ساعات من النوم يوميا. فالنوم مهم جدا لصحة الإنسان سواء عقليا جسديا أو نفسيا، والحقيقة التي يجهلها الكثيرون أنه يوجد 3 أنواع من الهرمونات تتأثر بالنوم المتأخر. كذلك من النصائح المهمة مع اقتراب العودة للمدارس عدم تجاوز ساعات استخدام الأجهزة الإلكترونية، فللأسف أصبحت التقنيات هي المهيمنة على حياة الأطفال مما يؤثر سلبا على تحصيلهم العلمي. لذا ينصح بضرورة تقنين استخدام الأجهزة يوميا لتفادي المشكلات الصحية المترتبة على ذلك. وثالث النصائح أيها الأحبة يتمثل في تخصيص ساعة يوميا لممارسة الرياضة لكونها تعمل على تنشيط الجسم وتنشيط الدورة الدموية، وتساعد أيضا على تقوية الذاكرة وتحسين الحالة النفسية وتنشيط خلايا الجسم والمخ، وبالتالي استقبال المعلومات واستذكار الدروس بشكل جيد. رابعا، الحرص على تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على كل العناصر الغذائية المطلوبة للجسم والماء والعصائر الطازجة، وتجنب المشروبات الغازية، وتجنب السلوكيات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة الوزن. أما خامسا مستمعينا، فهو عدم تجاهل وجبة الفطور الصباحي. هذه الوجبة تعد من الوجبات المهمة من الناحية الغذائية، لأنها تأتي بعد مدة طويلة من آخر وجبة تم تناولها، حيث تساعد على زيادة النشاط والتحصيل العلمي، لأنها تمد الجسم بالطاقة والعناصر التي يحتاجها. وحتى نتجنب إصابة أبنائنا بسوء التغذية الذي يضعف الذاكرة ويحد من مستويات الذكاء مما يؤثر على التحصيل الدراسي، لذا يجب تعويد أبنائنا على تناول الإفطار في المنزل قبل الذهاب إلى المدرسة. ويفضل تنوع إعداد طعام الإفطار قدر الإمكان مع الحرص على الاحتفاظ بالقيمة الغذائية، مع ملاحظة أن تأخر الابن في النوم لساعات متأخرة يؤدي إلى الاستيقاظ المتأخر في الصباح، وبالتالي يؤدي لعدم تمكنه من تناول الإفطار. كما أن وجبة الإفطار تساعد الطلبة على تنظيم الوجبات 3. الالتزام بهذه النصائح مستمعين الأفاضل وأولياء الأمور من شأنه التأثير على مستوى الإدراك العلمي لدى أبنائنا الطلاب وصحتهم النفسية والبدنية والذهنية، وبالتالي مستوى الإنتاجية والتعلم.

0: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه

الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: مصحف البحرين، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من جزء قد سمع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد،

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس ما تيسر له من جزء قد سمع.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
3: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
4: فضيلة الشيخ، هذه السائلة أم أحمد في سؤالها تقول أنها بحمد الله تقوم الليل وعندها ضغوطات كثيرة، وتناجي الله عز وجل في قيامها، وتبكي بحرقة كثيرا، وتريد توجيه لها في هذا الأمر في البكاء.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أقول وبالله التوفيق، إذا كان هذا البكاء الذي يعتري الإنسان وهو يقرأ القرآن أو يدعو الله عز وجل أو وهو في الصلاة من خشية الله تبارك وتعالى والخوف منه وتعظيمه جل في علاه، فهذا أمر طيب وأمر مطلوب ومرغوب فيه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويكون في صدره أزيز كأزيز المرجل أحيانا من البكاء، لكن ما كان عليه الصلاة والسلام يبكي بصوت، ما كان يبكي بصوت
4: صلى الله عليه وسلم،
5: كما أنه ما كان من هديه أن يضحك بصوت.
4: سبحان الله،
5: ضحكة ابتسامة بدون صوت.
4: نعم.
5: وإذا كان يعني بالغ في ذلك ربما بدت نواجذه وأطراف أسنانه، لكن بدون صوت، وأيضا بكاء لم يكن بصوت.
4: سبحان الله.
5: نعم، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهو مبسوط في كتاب زاد المعاد في الجزء الأول في هدي خير العباد. نبينا صلى الله عليه وسلم طلب كأن من ابن مسعود يوما أن يقرأ عليه، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: لي حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، ما سمع
4: صوت صلى الله عليه،
5: ما سمع له صوت، ولكن عيناه تذرفان من خشية الله. لكن إذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فضل المرابطة في سبيل الله تبارك وتعالى على الثغور وعلى لكن إذا كان هذا البكاء ليس من خشية الله، تذكر الإنسان أن أحد أساء له وخذت العاطفة وبكى، هذا لا، هذا لا، خاصة إذا كان بصوت، والبكاء ليس من خشية الله، وإنما تذكر مشكلة معينة وكذا. دائما من يصلي يتذكر المشكلة أو المصيبة أو إيذاء فلان أو إيذاء فيبكي، فهذا يعني كرهه العلماء.
4: نعم، نعم. بل يعرف الصبر فضل.
5: إيه،

0: أن ممكن يترتب عليه، لا يترتب عليه فساد الصلاة. إذا خرج الصلاة الأمر هين، لكن إذا في الصلاة يترتب عليه فساد الصلاة، لأنه جاء بشيء لا علاقة له بالصلاة، له خشوع
1: ولم تتسبب الصلاة فيه،
0: إيه وله خشوع، وخاصة إذا يعني كان له أنين مسموع أو يتأوه.
1: أي نعم.
0: مثل نسمع بعض الأشخاص،
1: صحيح،
0: يعني
1: سواء في البكاء أو في التثاؤب حتى،
0: يتثاءب أو نعم. هذه كلمات تفسد الصلاة، هاي التثاؤب اللي سها.
1: أي نعم، صوت. نعم.
0: صوت. وممكن يكتمه.
1: نعم.
0: ممكن يكتم ويسكت في أثناء التثاؤب، إذا غلبه حتى في العطاس أو السعال أسكت، لا تقرأ، لا تسبح، لا، حتى تنتهي، لأن مع القراءة ومع التثاؤب لا الكلمات تتغير.
1: نعم.
0: فإذا كان في هذا البكاء تأوه، وكان في هذا البكاء صراخ، وفي هذه كلمات.
1: نعم.
0: ذكر العلماء أنه أزيد في الصلاة كلمات ممكن تبطل الصلاة، بل بعض الأهل العلم حكم ببطلان الصلاة في هذه الحالة. لا، هنا على هذا المصلي أن يقاوم، فإن كان بكاءه من خشية الله فليكن
1: متزنا
0: في قلبه بدون صوت، بدون خلة تدمع عينه، لكن لو غلبه شيء غصبا عنه فهذا لا يحكم ببطلان صلاته، لكن عليه أن يقاوم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك في علمكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ الشيخ عبدالله بن محمد غيلان يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت. سلاما على من قرأ.

أيدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر يسرا.

0: فقال: خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث يتلو علينا ما تيسر له من سورة طه.

جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا

قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.

ما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.

ما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

0: من سورة طه استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
2: اللهم
1: زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، يتلو عليكم الشيخ أحمد الطرابلسي ما تيسر له من سورة الحج.

0: هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة اليوم قصة شهيرة وقصة معروفة. قصتنا لهذا اليوم من قلب المدينة النبوية ومن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المسجد المبارك الذي يجتمع فيه الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة والذكر والعبادة

والتعليم. كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قدر المسجد وحرمته ومكانته، فهو بيت من بيوت الله، لا يصلح للنجس ولا للقذر ولا لما ينافي تعظيم شعائر الله عز وجل. في يوم من الأيام دخل رجل أعرابي إلى المسجد، والأعرابي هو ذلك الرجل الذي يعيش في البادية بعيد عن الناس وبعيد عن حياة المدن، والذي ربما قد يجهل بعض آداب المسجد والأحكام لأنه لم يخالط أهل العلم ولم يخالط أحدا وليتعلم منهم. دخل ذلك الأعرابي إلى المسجد ثم فعل فعلا عظيما، وقع منه أمر عظيم في نظر الصحابة. هذا الأعرابي فعل فعلا عظيما، ماذا فعل؟ بال في المسجد. بال في المسجد، نعم، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام الصحابة كلهم. ثار الصحابة وقاموا له واجتمعوا يبون يوقفون عن فعله، غيرة منهم على حرمة هذا المسجد وتعظيما لبيت الله. وهذا يدل على محبة الصحابة للمسجد وغيرتهم على حرمته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ذلك الموقف بعين المربي الحكيم، رأى الخطأ ورأى غضب الصحابة ورأى حال هذا العربي الجاهل الذي فعل ذلك الفعل العظيم، ورأى ما الذي سيترتب لو قطعوا عليه بوله في تلك اللحظة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله. وفي رواية قال: دعوه. ثم أمرهم بعد ذلك أن يصبوا على موضع البول دلوا من ماء، وقال لهم الكلمة: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نبينا صلى الله عليه وسلم ما أقر ذلك الخطأ، وما يعني ما قال ذلك الموضوع بسيط وما في مشكلة وخلوا وكذا، وما ترك المسجد على النجاسة، بل عالج الخطأ وطهر المكان وعلم الأعرابي وعلم الصحابة الكرام ذلك الدرس العظيم في التعامل مع من أخطأ. لكن قبل ذلك منع أن يتحول ذلك العلاج الخطأ إلى خطأ أكبر. لو قاموا على الأعرابي وهو يبول ربما تضرر الرجل، ربما ضربوه، ربما انتشرت النجاسة في أكثر من موضع في المسجد، ربما امتلأ قلب ذلك الأعرابي خوف ونفور من المسجد وأهل المسجد، ربما تحدث مشكلة أكبر. نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الحكيم، نبينا صلى الله عليه وسلم قال: دعوه حتى ينتهي، ثم طهروا المكان، ثم علموه. رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ذلك العرابي يعني، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. هكذا يكون التعليم. ما راح صارخ عليه ولا أهانه ولا شهر فيه ولا، لكن بهدوء وحكمة وبيان واضح وحفظ لحرمة المسجد. وليس كل خطأ يعالج بالانفعال. قد تشوف الخطأ أمامك اليوم في كثير من المواقف، تكون هذه المواقف ربما في المسجد، ربما في مكان عام، فيشتعل قلبك غيرة، وهذا جيد بلا شك إذا كان لله عز وجل. لكن هذه الغيرة تحتاج إلى حكمة وضبط، والنصح يحتاج إلى رفق. اليوم ممكن احنا نشوف بعض الأطفال الصغار في المساجد يركضون، يرفعون أصواتهم، يعبثون بشيء من غير قصد، وإنما ذلك بدافع الطفولة والحركة، وما يدركون حرمة المكان كما يدركها الكبار. أيونك بعض الناس من شدة غيرتهم على المسجد يصرخون على الأطفال أمام الناس، يطردونهم، ربما يحرجونهم بكلام قاسي، فذلك الموقف السلبي يبقى في ذهن ذلك الطفل، ربما يكره المسجد، يكره أن يصلي بسبب ذلك الموقف. نعم المسجد له حرمته، ونعم لابد أن يتعلم الطفل أدب المسجد، لكن السؤال كيف نعلمه؟ هل نحرجه أمام الناس؟ هل نخلي في ذكرياته أنه طرد وهدد

0: وأهانوه الناس، لابد أن نقترب منه بهدوء، ننزل لمستواه، نربيه، نوجهه برفق وبكلام هين لين، نعطيه البدائل. ممكن احنا نخبره اجلس بجانب والدك، أو تعال صل معانا، إذا انتهت الصلاة اخرج والعب في مكان مناسب. بطريقة هينة لينة نحفظ حرمة المسجد ونكسب قلب الطفل، لأن المقصود ليس فقط أن يسكت الطفل الآن، بل أن يحب المسجد في الغد. اليوم كذلك ممكن احنا نشوف إنسان يوقف سيارته مثلا بطريقة خاطئة، ممكن ربما ينزل يبي يشتري حاجة، ربما مستعجل، أو مثل ما هو معروف عندنا اليوم يبي يشرب شاي، يبي يشرب كراك، أبي يقضي حاجة، يمكن يسد الطريق على الناس وهو لا يشعر، وهو مخطئ بلا شك. لكن يأتي شخص آخر ينفعل ويصرخ ويرفع صوته، وكلمة ثم كلمات قاسية، ثم تتحول النصيحة إلى مشادة، والمشادة إلى خصومة، وتكبر المشكلة. ممكن أن تنتهي وينتهي هذا الموقف بكلمة هادئة، بأسلوب حكيم، أن يغير مكان سيارته، نقول له بارك الله فيك، لو سمحت حرك سيارتك، لا تعطل مصالح الناس، بابتسامة، بأسلوب جميل. فرق بين النصيحة التي تحل المشاكل وتفتح القلوب، وفرق بين الكلام الذي يشعل الخصومة والجدال. اليوم كم تمر علينا من مواقف كثيرة تظهر فيها أخلاق المسلم. ليس المهم أن تعرف الخطأ فقط، المهم أنك تعرف كيف تصلح هذا الخطأ. ليس المهم كذلك أن تغار على الحق، بل أن تنصر الحق بحكمة. وليس كل موقف يحتاج إلى غضب، ولا كل خطأ يحتاج إلى فضيحة، ولا كل نصيحة تحتاج إلى صوت مرتفع وعتاب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في قصة هذا الأعرابي أن نعالج الخطأ دون أن نجرح الإنسان، أن نحفظ حرمة المكان، نعم، ونبين الحكم ونصحح السلوك، نعم، لكن برفق وبرحمة وبحكمة. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا هنا كذلك أن المقصود من التربية ليس أن ننتصر لأنفسنا، بل أن نهدي الناس إلى الحق. فرق أن تعالج الخطأ لتصلح الإنسان، وبين أن تعالجه لتفرغ غضبك ربما، أو توبخ لأنك تريد أن تظهر خطأ ذلك الإنسان. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لذلك هذا لا يعني أيضا أن نتساهل في أحكام الدين. وهذه القصة تعلمنا كذلك أن الجاهل يعلم، ليس كل من أخطأ هو سيء النية، وليس كل من خالف هو متعمد، قد يكون لا يعرف، قد يكون صغير، قد يكون جاء من بيئة لم يتعلم فيها ذلك العلم وهذا الموضوع. فلا تستعجل بالحكم على الناس، فاجعلوا من أوقاتكم أثرا في تعليم الناس برفق وحكمة ولين. اللهم ارزقنا الحكمة والرفق، وجعلنا ميسرين غير معسرين، وهادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج.

الأسرة مستمعين الكرام هي المؤسسة الأولى التي ينشأ في أحضانها الطالب ويمتلك عبرها الأساسيات التي تؤهله للالتحاق بالمدرسة. والطالب المتفوق دراسيا خلفه أسرة حريصة على دراسته ومتابعته في المنزل والمدرسة، فكلما كان عدد الساعات التي تقضيها الأسرة مع الطالب كبيرة كان ذلك دافعا لهم نحو التحصيل الدراسي. وعند قيام المؤسسات التعليمية

التعليمية بوظيفة التعليم، ذلك لا يعني أن الأسرة في معزل عن دورها الأهم والأساسي في التربية، وعليها أن تكمل رسالتها الأسمى تجاه أبنائها في التربية والتعليم، فهي التي تدفع الطالب إليه وتهيئ له الظروف المناسبة لذلك، وتسعد بنجاحه وتحزن لفشله. وهذا أحبتنا ما يذهب إليه عدد من المختصين من أن المؤسسات التعليمية لن تضعف دور الأسرة في تعليم أبنائها، بل زادت من مسؤوليتها وجعلت وظيفة التعليم من الوظائف الأساسية في الأسرة المعاصرة. ومن هنا فإن الأسرة هي المسؤولة الأولى عن اختيار التعليم المناسب لأبنائها ومتابعة تحصيلهم الدراسي وعلاج الصعوبات التي تواجههم. ودون تعاون الأسرة مع المدرسة لا يتحقق النجاح في الوصول إلى المستوى المرضي للجميع. لذا فإن إصلاح الأساس يصلح البناء، وكلما كان الكيان الأسري سليما ومتماسكا كان لذلك انعكاساته الإيجابية على المجتمع. فالأسرة التي تقوم على أسس من الفضيلة والأخلاق والتعاون تعتبر ركيزة من ركائز ذلك المجتمع الذي سيكون مجتمعا قويا متماسكا متعاونا يسير في ركب الرقي والتطور. وعندما يتغير المجتمع فإن الأسرة تتأثر بهذا التغير وتستجيب له، وتحاول أن تتكيف مع الأوضاع الاجتماعية الجديدة. ولعل الأسرة هي النظام الاجتماعي الوحيد الذي يرتبط بكل أنظمة المجتمع، إذ أن الأفراد الذين يمثلون أنظمة المجتمع المختلفة ينتمون إلى أسر كان لها الأثر في تهيئتهم. ومن هنا أصبح من الضروري أن تعود الأسرة إلى دورها الحقيقي في تربية الأبناء وتبصيرهم بأنفسهم وأوضاعهم، ثم التفاهم لإيجاد مساحات مشتركة داخل البيئة الأسرية وخارجها، وتحديد الأهداف والأدوار والحاجات الشخصية والأسرية التي يعيشونها في الحاضر ويطمحون إليها في المستقبل. وستبقى الأسرة هي المدرسة الأولى في تاريخ البشرية، ودورها أساسي ومهم في رعاية الأبناء وتربيتهم على اختلافهم وتنوع مواهبهم وقدراتهم وإمكاناتهم وفروقاتهم الفردية. وبالتالي أيها الكرام الأعزاء، ما تقدمه الأسرة بالإضافة إلى المؤسسة التعليمية ووسائل الإعلام المختلفة ومصادر المعلومات من معطيات ثقافية وخبرات ومهارات متنوعة، تسهم بدرجة كبيرة في تكوين شخصية الطالب.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثيره.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء تبارك بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر جزء تبارك.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة المائدة. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة المائدة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: مستمعي إذاعة القرآن الكريم من البحرين، تبقون الآن مع سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة، والتي تحدثت عن حادثة الإفك. سورة النور بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
3: بسم الله.

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامس

0: يؤذن لكم وإن
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما بارك

0: باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
1: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
2: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا.

0: مخه ونفه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ذو

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم،
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري.

0: وفي رواية:
1: وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.
0: رواه مسلم.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
0: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع:
1: سمع الله لمن حمده.
0: رواه البخاري.
1: ربنا ولك الحمد،
0: وتارة يقول
1: ربنا لك الحمد،
0: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
1: ملء السماء

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
1: لربي الحمد لربي الحمد.
0: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
1: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
0: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.
1: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
0: متفق عليه.
1: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: رواه مسلم.
1: اللهم لك سجدت

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: وفي لفظ
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني،
0: رواه ابن ماجه.
2: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه، رواه أبو داود. من آداب السلام وسننه التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلم الراكب على الماشي، لما في ذلك من التواضع له وتطيب خاطره، ويسلم الماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، لما له من حق التوقير. فإذا التقى المسلمان فإن أقربهما إلى الله الذي يبدأ بالسلام، لأنه كان سباقا إلى فعل الخير. ويستحب أيضا تكرار السلام إذا فارق المسلم أخاه ثم لقيه ولو كانت المدة قصيرة. وكما يستحب لمن أتى مجلسا أن يسلم عند قدومه، وكذلك يستحب السلام عند الانصراف. ومما يستفاد من الحديث الشريف أن السنة أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. استحباب إلقاء السلام إذا تفرق المسلمان ثم التقيا ولو قصر الفصل وتكرر ذلك، واستحباب السلام عند القيام من المجلس ووجوب رده. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله،
3: في الدنيا والآخرة.
5: لكن

إذاعة القرآن الكريم من البحرين. فيما يلي يتلو علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الفرقان.

الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين،

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقل

وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: سورة عرضت آيات الله في النفس والآفاق وحذرت من التكذيب بها. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة

0: مباركة لسورة فصلت بصوت القارئ الشيخ عادل ريان. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة المائدة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح. إلى بلاد الأفراح نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين. حلية التلاوة. حلية التلاوة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلوها من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: حياكم الله وبارك فيكم وفي جهودكم. وتحية كذلك أوجهها إلى مشايخنا الكرام هنا في الاستوديو الذين شرفونا بحضورهم، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، وأهلا بمستمعينا الكرام الذين انضموا إلينا الآن للاستماع إلى هذه الحلقة وهذا اللقاء الذي نشرف طبعا باستقبال مكالماتكم أيضا من خلاله والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة عبر هذا الرقم.
4: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
5: حلية التلاوة.
0: إذن عبر هذا الرقم مستمعينا نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة. وأجدد الترحيب بالمشايخ الكرام هنا في الاستوديو، حياك الله شيخ جعفر.
1: حياك الله.
0: وطبعا اليوم موعدنا ما زال متواصلا في الشرح التجويدي، والمجال مفتوح لكم الآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ

0: إن يوم الفصل كان ميقاتا.
1: إن يوم الفصل كان ميقاتا.
0: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
1: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
0: وفتحت السماء فكانت أبوابا.
1: وفتحت السماء فكانت أبوابا.
0: وسيرت الجبال فكانت سرابا.

بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه حلقة جديدة في شرح أحكام التجويد من برنامج حلية التلاوة، وابتداء من الآية 17 من سورة النبأ. إن يوم الفصل كان ميقاتا. الأحكام التجويد في هذه الآية: إن نون مشددة، والمعروف أن النون المشددة وكذلك الميم المشددة حكمها الغنة على الإطلاق، يعني في حالة الوقف وفي حالة الوصل كذلك، وهذه الغنة تكون في أشد حالتها، لأن الغنة إظهار الغنة على أقسام، فالمشددة وإلى أن الحرف النون الساكن في حالة الإظهار، بينهما الإدغام والإخفاء والإقلاب، درجات الغنة تتفاوت. فأشدها وأظهرها هي النون المشددة. يوم الفصل كان ميقاتا. طبعا يوم الفصل ما في أحكام التجويد غير لام التعريف في لام كلمة الفصل، ولا مد في يومه في حالة الدرج. يعني البعض يمكن يخطأ ويقرأ يوم الفصل يمد فيه قليلا، لا مد، لا وجود للمد في هذه الحالة، إلا إذا وقفت أو وقفت على الكلمة يوم فنمد مدا عارضا للسكون أو لينا عارضا للسكون بمقدار الحركتين والتوسط أو الطول. كان ما الطبيعي في الألف، ميقات في مد في ميقات بالياء، وفي القاف كذلك، وميقات وقفا كما تكلمنا في الحلقة الماضية أن التنوين دائما تنوين المنون بالفتح نقف عليها بإبدال التنوين إلى ألف، والمد يسمى مد عوض. ما لم يكن تنوين في التاء التأنيث المربوطة في هذه الحالة فإنما يقف عليها بقلب التاء هاء وليس المد العوض، كما حال في مثل ميقات وأفواج وأبواب. فإذا في حالة الوقف في ثلاث مدود: مي قا تا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قبل ذلك نبين بعض الملاحظات لمن يقع في أخطاء آية إن يوم الفصل كان ميقاتا. يعني أكثر ما أسمع تفخيم الفاء، إن يوم الفصل فا، والفاء من حروف الترقيق، وتفخيم الفاء لا وجود له إلا إذا القارئ سهوا وخطأ فخم الفاء لأجل الصاد. يعني سبب هذا التفخيم الخطأ الوارد عند الأخوة بعض الحفاظ أو بعض الطلاب بسبب تجاور الفاء مع الصاد. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ما في مد كما قلنا، ينفخ هذا حكم تجويدي، ينفخ النون الساكنة عندما يقع بعدها حرف الفاء فإنها النون تخفى بالغنة، والإخفاء هي ليس كالإظهار وليس كالإدغام، في لهذا يسمى الإخفاء

حالة بين الإظهار والإدغام، يقع الغنة تقع ولكن ليس كغنة الإدغام وليس كغنة النون المشددة المشددة. ثم في الصور، كلمة في أصل الكلمة في الصور، في الصور هكذا، والصور طبعا اللام تعريف أدغم في الصاد، كما نعرف أن لام التعريف تدغم في حروف وتظهر عند حروف، تدغم في الصاد من حروف الإدغام، فيلتقي في الياء المادية في كلمة في مع الصاد المشددة. طيب أين الهمزة؟ الهمزة تحذف، همزة الوصف ال التعريف تحذف في الدرج لعدم الحاجة إليها في حالة الدرج، إنما هذه الهمزة جاءت بها عند الابتداء لأن اللام ساكنة، فيصبح في الصور. كيف؟ أن الياء المادية عندما التقت مع الصاد المشددة في حالة الدرج، فالياء المادية تحذف كقاعدة في اللغة العربية تخفيفا على النطق، وإلا لو لم تحذف فتقرأ في الصور هكذا بالمد اللازم، ولكن هذا حكم لا يقع، إنما الحكم هو الأسهل من ذلك هو حذف حرف المد. والصوري الراء مرققة لأنها مكسورة، فتأتون في مد طبيعي في الواو، وأفواج في مد في أفوا الألف مد الطبيعي، وأفواج كذلك هو مد عوض عند الوقف. وما ينبغي على القارئ أن ينتبه فيها أو ينتبه في هذه الآية كلمة في الصوري، في الصوري، والتنبيه هنا على موضوع الحركة، لأن كثير ما نسمع يقولون في الصوري في الصوري، يعني يأتي بضمة سريعة انتقالا للصاد وليس في الصوري. انتبهوا، في الصوري هذا الخطأ، ضم الشفتين في فاء المكسورة انتقالا إلى الصاد المشددة بالضم، وهذا لحن في حقيقة، لو كان هذا الصوت الفاء قرئت بصورة الضم فلحن جلي، وإلا قد نسميه يعني خطأ خفي، فيرجى الانتباه إلى ذلك. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وفتحت كلمة فتحت تنتهي بتاء التأنيث الملحقة بالأفعال، أي تاء التأنيث ملحقة بالأفعال تكون ساكنة، خذها قاعدة، أي تاء تأنيث ملحقة بالأفعال تكون ساكنة وتكون مفتوحة على الإطلاق يعني مطلقا، لا تأتي تاء تأنيث ملحقة بالأفعال بشكل الهاء يعني بشكل التاء المربوطة، هذه في الأسماء نعم تأتي مربوطة تأتي مفتوحة وتكون ساكنة على الدوام. السماء، كلمة السماء اللام لام التعريف مثل كلمة الصور أدغمت في السين، فلا وجود للام لأنه أدغمت، والهمزة الوصلية كذلك حذفت، فعندما نقرأ وفتحت السماء في حالة الدر تصبح وفتحت السماء، التاء حركت بالكسر والهمزة حذفت واللام التعريف أدغمت في السين، فهذه الكسرة في التاء التأنيث أتت بسبب التقاء الساكنين، فالكسرة ليست أصلية، الكسرة ليست أصلية. ولماذا الكسرة في اللغة؟ قيل لأن هي أخف الحركات، وقيل كذلك لأن بسبب صعوبة بقاء الساكنين على حالها حرك بالكسر، حرك بالكسر. والمد المتصل في كلمة السماء هذا مد متصل واجب، لأن أتى بعد حرف المد الألف همزة

0: متصلة في نفس الكلمة سمى مد متصل، وحكمه بالوجوب أي يجب، ما معنى واجب؟ يعني يجب مد الكلمة هذه مده أكثر من الطبيعي، يعني ليس هناك من يمده كالمد الطبيعي. مدا متصلا واجبا يعني ابتداء من 3 حركات إلى 4 إلى 5 إلى 6 على مختلف الروايات، وطبعا عندنا في رواية حفص 4 و5 حركات. فكانت أبوابا، فكانت فيما الطبيعي والتاء ساكنة وبقت على سكونها حتى في حالة الدرج، لأن لم يلتقي بها بعدها ساكن التي بعدها همزة مفتوحة. أبوابا، أبوابا طبعا الباء ساكنة وهي من حروف القلقلة الخمسة، وعند سكون هذه الحروف الخمسة وهي في كلمة قطب جد، في حالة السكون يضطرب المخرج وينطق بالباء في المخرج كما نقول قلقلة، يعني اضطراب في المخرج حتى نسمع للحرف نبرة قوية. وتكلمنا هذا أن لولا القلقلة في الباء لا يسمع للباء صوتا عند السكون. فافترضنا في الباء ما في قلقلة، كيف تقرأ الكلمة في هذه أبوابة شيخ فهد لو ما في قلقلة؟
1: أبوابة،
0: أبوابة. طبعا لا أحد يسمع ماذا أنت قرأت، باء ولا ميم ولا نون ولا إيش بالضبط؟ فلهذا القلقلة هي التي تبين حرف الساكن فيها. أبواب الألف في بعد الواو غير مرسومة، ولكن أتت ب من الحروف التي غير مرسومة ولكن منطوقة، كما نقول دائما حرف غير مرسوم ولكن منطوق. ومن ضمن الحروف الألف التي لا ترسم في بعض الأحيان لكن تنطق، من علامات الضبط رسمت ألف صغيرة، والمد مد طبيعي ولا نزيد عن حركتين. أبواب انتهت الكلمة كذلك بالتنوين المفتوح المنصوب، وأبدلت إلى ألف كما هي الرسم، بالرسم كذلك موجودة ألف، والمد يسمى مد عوض. وسيرت الجبال فكانت سرابا، بالمناسبة كلمة وفتحت طبعا هي تقرأ بالتخفيف وفتحت، وفي بعض القراءات تقرأ وفتحت، يعني عاصم الكوفيون كلهم الأربعة يقرؤون ب وفتحت، يعني عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر يقرؤون وفتحت، بينما بقية القراء الستة يقرؤون وفتحت. ولهذا ننبه على المدرسين أن ينتبهوا أن الكلمة تقرأ وفتحت وليس وفتحت في رواية حفص عن عاصم. وسيرت الجبال، وسيرت الجبال هذه كذلك مثال وقع مثل كلمة وفتحت السماء، أن التاء الساكنة تاء التأنيث ملحقة بالفعل حركت بكسرة لأن التقى بساكن في كلمة الجبال، والتقى باللام، التاء التقت باللام وحركت بالكسرة. سيرت الراء المفتوحة تفخم كما هو في حكم التفخيم وترقيق الراءات، وكلمة الجبال اللام أظهرت عند الجيم والألف مد طبيعي الجبال. فكانت سرابة، فكانت سرابة التاء هنا ننتبه إنها أظهرت عند السين، تقرأ فكانت سرابة، فكانت سرابة. والخطأ الشائع أن كثير من

0: يقرأ يقرأ فكانت سرابة، إما أن يدغم أو من يحذف. يقرأ فكانت سرابة، فكانت سرابة، هي فكانت سرابة. والخطأ الثاني فكان السرابة بالإدغام، طبعا هو خطأ في رواية حفص، وإلا القراء في كان السرابة أربعة من القراء يقرؤون بالإدغام، وهم أبو عمرو البصري وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وبقية القراء على إظهار التاء عند السين نظهرها فكانت سرابة، والراء المفتوحة مع الألف حكمها التفخيم في كلمة سرابة، والباء منونة بتنوين مفتوح نقف عليها بالألف كما الرسم، والحال مرسومة بالألف، والمد مد عوض ويمد بمقدار المد الطبيعي عند الوقف فقط. وبهذا نكتفي في هذه الأحكام تجويد من سورة النبأ، نتوقف عند الآية 20 ونلتقي في الفقرة التالية من البرنامج، والحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من توضيحات وتنبيهات في هذه الآيات الكريمة من سورة النبأ، وسوف نستكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه السورة الكريمة في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقي. بارك الله فيكم. إذن مستمعينا الكرام، ننتقل معكم إلى فاصل ونعود إليكم بعده، ورقم الهاتف 1-7-4-5-5-5-4-4 1-7-4-5-5-5-4-4. نلقاكم بعد هذا الفاصل.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.
2: عدنا إليكم مستمعينا الكرام وبرنامج حلية التلاوة، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر مجددا، وأرحب كذلك بالمشايخ هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام. وحقيقة قبل أن نبدأ بتلاوة الختمة أو نستقبل مكالمات المستمعين، هناك مسألة ربما مرت علينا في أثناء تلاوة المقدار الذي شرح منذ قليل في سورة النبأ. شيخ جعفر، بدأت مع المشايخ بالبسملة، عفوا الاستعاذة والبسملة، مع أننا بدأنا في منتصف السورة. فهل هناك يعني مسألة صيغة الاستعاذة والبسملة ممكن أن نعيد تذكير المستمعين بها مجددا؟
3: طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاستعاذة والبسملة في بداية القراءة لابد من نفرق بين شيئين.
2: نعم.
3: إذا بدأ

0: بدأت التلاوة من أول السورة فلا بد أن تأتي بالاستعاذة وبالبسملة.
1: نعم.
0: تأتي بالاستعاذة
1: والبسملة
0: في كل الروايات بما في رواية حمزة، قراءة حمزة.
1: نعم. قراءة حمزة تختلف.
0: حمزة الكوفي كذلك عند الاستهلال أو عند الابتداء ببداية السورة. بداية القراءة وبداية
1: السورة.
0: ليس وصل بين السورتين.
1: نعم.
0: طيب، ولكن إذا بدأت من وسط السورة، أتيت الآن أن تقرأ من وسط السورة، فلابد من الاستعاذة. أما البسملة فهذا باختيارك، إما أن تأتي بالبسملة وإما تترك البسملة تكتفي بالاستعاذة.
1: نعم.
0: يعني هو ليس واجب هنا ولا أي حكم شرعي تقدر تطلقه، إنما هو مباح. ولكن تنتبه لشيء واحد، إذا أتيت بالبسملة يعني استعدت وأتيت بالبسملة فلا تصل البسملة في الآية إذا بدأت بآية في اسم الشيطان. يجب التفريق بين الرحمن الله الرحمن الرحيم من اسم الشيطان.
1: نعم.
0: وفي هذا يقال أن الأفضل لا تأتي بالبسملة إذا كان أول آية تبدأ منها الشيطان يعدكم الفقر مثلا.
1: نعم. نعم.
0: هذه. طيب، في شيء آخر، إذا أتيت بالاستعاذة دون البسملة، قلت أنا ما بقرأ بسملة أكتب
1: بالاستعاذة. نعم.
0: في هذه الحالة كذلك قال العلماء أو بعض العلماء الآية التي تبدأ منها لا أن تكون اسم الجلالة ولا أحد أسماء الله الحسنى، يعني ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حتى لو وقفت،
1: نعم،
0: يجب الفصل بين اسم الشيطان عن اسم الجلالة وأسماء الله الحسنى.
1: نعم.
0: أو أنك يعني لا تأتي بالبسمل في هذه الحالة، والأمر يعني خلاف. البعض قال لا يضر، إنما الأعمال بالنيات. ولكن كبسملة إذا بدأت من وسط السورة اختيارية.
1: نعم.
0: يعني بعض الطلاب يقول أوه يمكن أن ما أقول بسملة وبعدين حسبون علي غلطة. أبدا، إن أتيت أم لم تأتي فالحال واحد.
1: نعم، بارك الله فيكم،
0: أرجو أن يكون واضح.
1: نعم، واضح الشيخ. نعم، بارك الله فيكم على هذا التوضيح. وأذكر برقم التواصل الذي يمكن لمستمعينا التواصل معنا من خلاله، 1-7-4-5-5-5-4-4، 1-7-4-5-5-5-4-4. ونحن ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، ودائما بعد درس التجويد يكون الوقت قد حان لتلاوة الختمة، ونحن ما زلنا في سورة يوسف عليه السلام. انتهينا من سورة يوسف.
0: نبدأ إن شاء الله سورة الرعد.
1: إذا نبدأ من سورة الرعد. نعم.
0: طيب، نبدأ إن شاء الله هذه المرة شيء من التغيير. لو نسمع آية وآية، آية من الشيخ أحمد وآية من الشيخ فهد، ما رأيكم؟ تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را.
0: طيب، بس أبين هنا من الأخطاء التي يقع الطلبة في الحروف المقطعة مثل هذه ألف لام ميم را. أول خطأ يقرأ ألف له، هي ألف كسرة معلومة، ثم اللام وميم ينبغي أن يكون مد متساوي.

0: أوي في ال... أو اللفظ في نظيره كمثله مقدار المد في لام وميم نفس الشيء. المد الأول يسمى مد حرفي، مد لازم حرفي مثقل، لأن لام ميم مشدد أتى بعدها. ميم مد لازم حرفي مخفف، لكن مقدار المد واحد والحكم واحد. الخطأ الثالث الثاني انه ما يساوون بين المدين. الخطأ الثالث البعض يهمز الراء، يقول راء راء، يعني يأتي بهمزة بعد الألف في راء، وهذا من الأخطاء اللي سمعناها حتى في الامتحانات النهائية للأسف. يعني لا أدري إن يعني الطالب أو الطالب قرأت أمام الأستاذة الحروف المقطعة، فهي راء ألف فقط، ليس همزة وجود لها في الحروف المقطعة بالنسبة لهذه، ولا يوجد مد متصل في الحروف المقطعة، إما مد لازم أو مد طبيعي لا أكثر.
1: فيما يتعلق بالحروف المقطعة كألف لام ميم راء، مثل في هذا الموضع من السورة، أو ألف لام ميم، أو عين سين قاف، هل تنصح المعلم أن يقوم بكتابة كل حرف بتفصيله أمام الطلبة ويشكل هذا
0: آه يعني
1: الحرف؟
0: تقصد أن كل حرف يعني المعلم يكتب على السبورة مكونات الحرف؟
1: مكونات الحرف
0: نعم يساعد هذا
1: بحركاته.
0: طبعا،
1: نعم.
0: هذا يساعد إضافة إلى النطق والتلقي، هو بيان هذه المسألة على بشكل نظري على السبورة حتى
1: نعم.
0: يفهم مكونات الحرف. ولهذا الراء لو اكتب على السبورة راء ألف ما فيها همزة، فبالتالي حتى يترسخ في الذهن. جزاك الله خير.
1: نعم.

0: الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحيم. ساسر كان أن الآية اللي تبدأ منها لفظ الجلالة.
0: طبعا نفس ما نبهت الشيخ،
1: نعم.
0: هنا أتى الفصل.
1: بالوقف.
0: نعم، فهل جوز لي أم؟
1: وكذلك يعني والأفضل أن تبسمل لأن
0: نعم
1: لفظ الجلالة بعد.
0: نعم أحسن شيخ، جزاك الله خير. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
1: طيب، هذه الآية نقف على كلمة العرش، لأن أسمع كثيرا إن بعض الطلبة يقرون العرش بتفخيم العين، كثير كثير ما أسمع. ثم استوى على العرش، هي ثم استوى على العرش، عرش، التفخيم في الراء فقط دون العين، فننتبه إلى ذلك. ثم الوقف على الراء، وسخر الشمس والقمر، أوش الميم، قمر وليس قمر، تفخيم الميم، ميم مرققة، القاف نعم، الراء نعم، لكن الميم اللي في الوسط لا، مرققة. كما نحن نبين مثل المستقر، تشديد الراء عند الوقف هي المستقر، المستقر في التشديد.

0: أكيد عند الوقف كذلك لا نبالغ في الراء عند الوقف ونقف وسخر الشمس والقمر، أي مشدد، قمر قمر، الراء فيها صفة التوسط، يعني لا يجري الصوت بكماله ولا ينحبس. والقمر قمر، البعض فخ يعني يبالغ حتى ماذا؟ حتى يظهر الراء، لكن هذا يقع في بدل أن يعني يأتي بشيء جيد يقع في لحن جلي في هذه الحالة. على فكرة لو أتى بهكذا
1: يضاعف
0: قمر، فنعم
1: يضاعف الحرف.
0: نعم،
1: نعم
0: لأن من أنواع اللحن، أقسام اللحن الجلي، تبديل المخفف
1: بالمثقل
0: بالمشدد.
1: أو بالمشدد. نعم
0: نعم
1: بداية الآية هذه شيخ جعفر، وقد تناولنا هذه المسألة أكثر من مرة في البرنامج فيما يتعلق بمسائل الوقف والابتداء. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هنا يعني لطيفة من لطائف
0: وقف
1: الوقف والابتداء، ولها علاقة بالتفسير أيضا، تفسير الآية نفسها بأقوال المفسرين.
0: نعم، البعض قال أنك تقف الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يبدأ بهكذا بغير عمد ترونها للبيان، ولكن ما أدري، يعني ترك هذه المسألة أكثر أفضل.
1: نعم
0: نعم
2: ولكن الشيخ، يعني إعرابا إذا بدأنا بغير عمد.
0: ابتداء بحرف الجر، نعم، يعني لا يصح في عموما، هاي ليس من مستحبات هذه، ابتداء بهكذا، يعني ابتداء في حرف جر، في حين أن يعني الجملة كاملة متكاملة، الله الذي رفع السماوات بغير عمد أو بغير عمد ترونها،
1: الوقف على عمد والاستئناف من ترون.
0: ترونها
1: نعم
0: هذه كذلك، فتجدنا في، لا تجد علامة وقف في المصاحف، لا أظن فيه، وقد يعني يكون، ولكن هذه نادرا ما يكون. نعم
2: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين

0: تفكرون.
1: كلمة وهو وهي فهو فهي لهو لهي. القراء العشرة بعضهم يقرأ بتحريك الهاء ضما أو كسرة هو هي، وبعضهم بالسكون. وما يقع من بعض الطلاب عندنا في رواية حفصهم يقرؤون خاصة أثناء الحدر وتسميع الحفظ وهو الذي مد الأرض هكذا، وهو الذي وهو فهو لهو، هذا من اللحن، وعلى المدرس المعلم أن ينبه على طول، ينبه، لأن محل خلاف بين القراء. هذه واحدة. يغشي الليل النهار، يغشي، ننتبه أن هنا الغين لا يقلب إلى قاف، خاصة الغين في حالة في المخرج قريبة من المخرج القاف، الغين من أدنى الحلق والقاف من أقصى اللسان في تقارب. نعم.
2: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات

0: واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل
1: لو تعيد ونفضل
0: ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: أنا أنبه على كلمة الأرض. كلمة الأرض كيف تنطق؟ لأن هذا خطأ على نطاق واسع، وفي الوقف الوضع أسوأ. وفي الأرض، التمكن في الراء قبل الانتقال إلى الضاد، وفي الأرض هكذا. والضاد كما معروف أنه فيه استطالة، فلا ينطلق الصوت دفعة واحدة، مع مراعاة ترقيق الهمزة، لأن كثير ما نسمع وفي الأرض أرضي في وفي الأرض، تفخيم الراء كذلك مع الضاد. أما عند الوقف على كلمة الأرض فحدث فلا ولا حرج، بعض يقف في الأرض أو في الأرض ما في ضاد أو قلقلة الضاد وهكذا. فلو نبهنا مرة مرتين على طلابنا وإحنا نعلمهم كلام الله عز وجل كيفية النطق، لو نبهنا عليهم هذه المسائل هذه، خاصة في كلمات تتكرر كثيرا في القرآن ويخطأ فيه كثير من الناس، نبه عليهم حتى الطالب يتذكر أثناء تلاوتها من الكلمات اللي نبهني الشيخ كيف نقرأها، وبالتالي يحاول دائما يستذكر نفسه في ذلك.
0: نعم.
1: التصويب متجاورات وجنات، هذه كذلك من مسائل دائما ننبه عليها، إدغام التنوين في الواو، أعناب وزروع وزروع ونخيل، ننبه عليها لأن الإدغام لا يكون صحيحا إلا إذا كان الإدغام بالغنة
0: نعم
1: وليس مجرد تشديد الواو. تشديد الواو هذه علامة الإدغام، ولكن الإدغام الصحيح أن نأتي بغنة، أي بفتح الخيشوم، بحيث تكون الغنة مع الواو بشكل متساوي. إن طغت الغنة أصبح كالإخفاء، وإن طغى الواو دون بيان الغنة أصبح إدغاما تاما، ليس إدغاما بغنة.
0: نعم
1: نعم،
0: الخطأ أن كيف تقرأ
1: تقرأ هكذا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وهكذا.
0: ليس هناك
1: إيه
0: غنة.
1: والصح: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزروع وزرع. نعم
0: نعم
1: تفضل.
2: وإن تعجب

أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم

نعم، في الآية السابقة كلمة الأكل ما تكلمنا فيها، كلمة الأكل في قراءتين، في الأكل أي قراءة الجمهور، وكذلك في الأكل قراءة نافع وابن كثير بسكون الكاف. وعندما ننبه هذا نريد أن نؤكد أن أنت تقرأ رواية حفص، وعندما تقرأ رواية حفص يجب الالتزام بالرواية، خاصة

0: في نص القرآن كلمات، وكذلك في أحكام القراءة بالنسبة لرواية حفص.
1: لم ترد هناك رواية بالأكل.
0: لا لا
1: نعم،
0: لكن لا
1: حتى لا.

0: كريمة. وإن تعجب فعجب قولهم، هنا وضعوا لام ألف. طبعا المصاحف الحديثة الآن يعني يتجنبون وضع من لام ألف. لام ألف يعني الوقف الممنوع، يتجنبون وضع هذه العلامة في رؤوس الآيات وخففوا منها التي في وسط الآيات. ما أدري المصاحف عند المشايخ عندنا هنا هل في وجود؟ أنا اللي عندي موجود. على كل كعلامة قولهم حاطين لام ألف.
1: النسخة التي لدي ليس هناك
2: أيضا نسخة.
0: نعم اللي عندي موجود. وضعوا لماذا؟ يقول لك يمكن البعض يستحسن يقف وإن تعجب فعجب قولهم. يستحسن وقف جيد، وقف جيد. اللام ألف بالمناسبة ليست تعني دائما وقف ممنوع، قد يكون وقف جميل، لكن الممنوع هو أن تبدأ ما بعد الوقف، فتجنبا لهذا لا تقف. أإذا كنا ترابا، تبدأ هكذا، أإذا كنا ترابا أإنا في خلق جديد. لا يصح أنت تبدأ وتقول أيضا
1: هذا قولهم،
0: هذا قولهم. نعم قول الجاحدين، قول هؤلاء الذين يعني لا يرون أن هناك يوم يعاد. فلهذا وضعوا لام ألف على قولهم.
1: في مصحف البحرين ليس هناك
0: لا مصحف البحرين، ما في ولا لام ألف في وسط الآيات.
1: نعم
2: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.
0: طيب وقد خلت من قبلهم المثولات، ننتبه هذه هنا في كلمة قبلهم، لما نصلها بالمثولات الميم تكون مضمومة لكن قبلها كسرة. في بعض القراءات إذا كانت الهاء الضمير بعدها ميم جمع التقت بكلمة التي بعدها بالتقاء الساكنين فيه أكثر من قراءة. قراءة الجمهور قبلهم المثولات كسرة الهاء وضم الميم.
1: نعم.
0: حمزة كسائي يقرون قبلهم المثولات وكذلك وكذلك خلف العاشر
1: يضمون الهاء
0: يضمون الهاء
1: والميم
0: طبعا الميم يضم أغلب القراء. لكن هناك قراءة كذلك للبصري قبليه من المثولات، يعني كسر الميم،
1: كسر الهاء والميم
0: مع كسر الهاء. أيوة. طبعا أكثر خطأ يقع في طلابنا يقرون قبليهم المثولات بضم الهاء، لأن يسبق الضم التي في الميم وهو لا زال في الهاء، فيقرأ قبليهم المثلات، وهي قراءة صحيحة ولكن ليست قراءتك أيها الطالب. أنت تقرأ برواية حفص.
1: نعم.
0: عن عاصم.

0: من ربه، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد.
1: لو تعيد إنما أنت منذر. قف.
0: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
1: تفضل. الله يعلم.

0: وكل شيء عنده بمقدار.
1: أكمل اللي بعده.
0: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.
1: نعم. وما تغيظ الأرحام، كلمة تغيظ تنتهي بالضاد، والغيظ في القرآن إما بالظاء وإما بالضاد. الغيظ بمعنى ماذا؟ الغيظ التي بالظاء، الغيظ بمعنى
2: الغضب
1: غضب.
2: أو نعم
1: نعم، هنا تغيظ ليس بمعنى الغضب، ولهذا البعض يقع في بعض هذه مثل هذه الكلمة ويقرأ وما تغيظ الأرحام، ولحن جلي ويغير المعنى كذلك. ولهذا بعض العلماء ألفوا في موضوع التفريق بين الضاد والظاء ببيان الصفات ومخرج الضاد ومخرج الظاء وهكذا، ثم أتوا بجميع الكلمات التي أتت في القرآن بالضاد أو بالظاء لبيان، وكذلك لأجل عدم الخلط بين الحرفين في الكلمة الواحدة التي يعني يغير بالمعنى، يغير بها المعنى. يعني عندنا في كلمة في سورة التكوير التي تقرأ بقراءتين، ما هذه الكلمة؟
0: بيضانين.
1: بضانين. كلمة بضانين تقرأ بظنين وبضانين، ظن بمعنى الشك وبضانين ببخيل يعني. ففي هذه الحالة لاحظ أنك تغير حرف ولا حتى أغلب الناس لا يحسون أنك أخطأ فيها، خاصة بين الضاد والظاء. لا يمكن التفريق بين الضاد والظاء عند العامة، غالبا لا يفرقون، ليس عند العامة، حتى عند من يدرس التجويد يعني أحيانا لا يدرك أن أخطأ في هذه. ولهذا أنا لما أبو عمرو الداني وابن الجزري ألفوا في موضوع الضاد والظاء كرسائل أو كتب مستقلة، لا تستغرب من ذلك، وهم يتكلمون عن هؤلاء التي كانوا في القرن الرابع والسابع، ونحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري، وتداخل اللهجات واللغات مع بعضها البعض مع اللغة العربية. فيجب على معلم القرآن أن ينبه الطلبة على مثل هذه المسائل حتى يفرقون بين الضاد والظاء. في اللغة العربية الضاد والظاء حرفين مستقلين في المخرج وفي فرق بعض الصفات، وليس كلغات الأعاجم الذين لا يفرقون لا بين الضاد والظاء ولا حتى الذال ولا حتى الزاي، كل عندهم حرف واحد. نعم، بهذا إن شاء الله نكتفي في هذه الأمسية، وجزاكم الله خير شيخنا الكرام، وقفناكم عند كل آية لبيان بعض الأحكام.
2: نعم،
1: تفضل.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به، وشكرا كذلك لمشايخنا الكرام الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي على هذه التلاوة الطيبة، وكذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على متابعتكم حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. هذه تحية من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، حتى نلقاكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله وفي أمان الله.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة، هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ بندر بن عبد العزيز بليلة، وقد تلا علينا سورة يوسف.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ومما جاء في فضل آية الكرسي، وهي آية من سورة البقرة، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، أن يكون أمينا على زكاة رمضان يحفظ. قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، يعني جاء واحد وأراد أن يأخذ من الطعام خفية وخلسة، وهو الآن مؤتمن على هذا الطعام من زكاة الفطر. قال: فأخذته، أي أمسكته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، يعني بدأ يترجى ويستعطف. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود لا أعود. قال: فرحمته وخليت سبيله، لكن من باب الأمانة. قال: فلما أصبحت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟

0: البارحة. قلت يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال فرصدته الثالثة. شوف يقين الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، إذن هو يقينا سيعود. فجاء في المرة الثالثة يحث من الطعام، قال فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال فخليت سبيله، هذا مقابل هذا. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله، فقال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: إذا أنت قرأتها لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكان الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. الأصل فيه أنه كذب، لكن صدقك في هذه الجزئية. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ تعرف أسيرك هذا من؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ذاك شيطان، أي شيطان تمثل على هيئة الإنس وجاء وأخذ يسرق من طعام الزكاة، ثم لما لم يجد فكاكا إلا أن يعلمك هذه الآية، علمك لما يعلم الشيطان من تأثير هذه الآية وفضلها في حفظ المسلم وصيانته من الشياطين وكيد الشياطين ووسوسة الشياطين، لسيما وأن الإنسان إذا نام فإنه يغيب عنه الإدراك ويكون أحوج ما يكون إلى ما يحفظه في منامه وغفلته. فجاءت هذه الآية العظيمة الكريمة لتكون حفظا للمسلم في حال نومه وسكونه وراحته ودعته، بل حتى في أحلامك لا يمكن أن يدخل عليك بأحلام مزعجة، أن يأتيك الشيطان بالأحلام المزعجة. ولذلك أنا أهيب بنفسي، وكذلك إخواني أخواتي، وكذلك المجتمع، أن نعلم أبناءنا أيضا أن لا ينام إلا وقد قرأ آية الكرسي، إما نشغلها بشكل صوتي يسمعها ويرددها، أو نقرأ له وهو يقرأ معنا حتى ينام، أو أننا نعلقها إن كان يحسن القراءة، تعلق بحيث يراها فيتذكر فيقرأها ويحقق هذا الحرز وهذا الحفظ وهذا الحصن الحصين بهذه الآية العظيمة من سورة البقرة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات. رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا

0: أوى إلى فراشه كل ليلة، جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما:
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: أرسلت.
1: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: أوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه

0: مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال:

0: النار.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
0: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
2: من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: خلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي نستمع وإياكم إلى جزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله.

0: زلهم.
1: ما يقول من خاف قوما؟ إذا خفت قوما أو أحدا فقل:
0: اللهم اكفنيهم بما شئت.
2: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
3: أسعدكم الله ووفقكم
2: وأرضاكم ورضي عنكم.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
3: أثير الروح.
4: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمود الرفاعي، وهو يتلو علينا سورة غافر.

أدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة

0: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام فيما مضى إلى تلاوة مباركة لسورة غافر كانت بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي.
1: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة الكهف.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة الكهف.
1: الأذكار دعاء من استصعب عليه أمر.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الحجرات. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورتي الفاتحة والبقرة.